0: حج مبرور، سعي مشكور، وذنب مغفور.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: حج

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب إف إم.
1: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك.

0: قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: الأرض.
1: وأراد الله أن يمن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم برحلة عظيمة، ألا وهي رحلة الإسراء والمعراج. فلقد كانت ضيافة كريمة وتسلية وجبرا للخاطر وتعويضا عما لقيه في الطائف من الذل والهوان والجفاء والنكران، وهي من أعظم المعجزات الحسية التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبر عنها بقوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس مرة واحدة يقظة لا مناما. يؤكد هذا قوله سبحانه: أسرى بعبده، ويؤكد أيضا تكذيب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان مناما لما ردوا عليه وما كذبوه. ورأى صلى الله عليه وسلم بيت المقدس الذي بناه يعقوب بعد أن رفع إبراهيم وإسماعيل بناء البيت الحرام بأربعين سنة، وصلى بالأنبياء إماما. قال صلى الله عليه وسلم: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم. وإنه صلى الله عليه وسلم عرج به من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات، وسلم على الأنبياء الذين رآهم في السماوات، ثم ارتفع فوق ذلك إلى مستوى سمع فيه صريف أقلام القدر لما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى، ورأى جبريل بصورته الملكية وله 600 جناح، وفرض الله عليه هنالك الصلوات 50 صلاة، ثم خففها إلى 5 صلوات رحمة منه ولطفا بعباده. بعدما عاش النبي هذه الرحلة المباركة عاد مرة أخرى إلى المسجد الأقصى، فركب البراق مرة أخرى وكان مربوطا على باب المسجد الأقصى، ثم عاد إلى البيت الحرام قبل انتهاء الليل. فلما أصبح رسول الله في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم وأذاهم وضراوتهم، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله له، فطفق يخبرهم عن آياته، ولم يردوا عليه شيئا إلا استهزاء به. وفي موسم الحج من السنة 11 من النبوة وجدت الدعوة بذورا صالحة، فعندما أسلم 6 نفر من الخزرج ذهبوا إلى المدينة وحملوا إليها رسالة الإسلام، وقد أثمرت جهودهم بخروج 12 رجلا من الذين أسلموا، فيهم 6 الذين كلمهم النبي في الموسم السابق، ولقد لقيهم وعقد معهم بيعة على الإيمان بالله وحده والتمسك بفضائل الأعمال والبعد عن مناكرها. هذا ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليه، ولكن الجاهلية تنكره عليه.

0: سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، فلم يجبني أحد إلى ما أردت، فانطلقت وأنا هائم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك به، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت منهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله بعثني إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
1: لقد تحمل رسول الله في رحلته إلى الطائف إيذاء وتجريحا، ولكن الله ناصره ومكافئه.
2: ألا إن نصر الله قريب، أجل نصر الله قريب.
3: وأراد الله أن يمن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم برحلة عظيمة، ألا وهي رحلة الإسراء والمعراج. فلقد كانت ضيافة كريمة وتسلية وجبرا للخاطر، وتعويضا عما لقيه في الطائف من الذل والهوان والجفاء والنكران. وهي من أعظم المعجزات الحسية التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبر عنها بقوله:

0: وإن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس مرة واحدة يقظة لا مناما، يؤكد هذا قوله سبحانه أسرى بعبده، ويؤكد أيضا تكذيب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان مناما لما ردوا عليه وما كذبوه. ورأى صلى الله عليه وسلم بيت المقدس الذي بناه يعقوب بعد أن رفع إبراهيم وإسماعيل بناء البيت الحرام 40 سنة وصلى بالأنبياء إماما. قال صلى الله عليه وسلم وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم. وإنه صلى الله عليه وسلم عرج به من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات وسلم على الأنبياء الذين رآهم في السماوات، ثم ارتفع فوق ذلك إلى مستوى سمع فيه صريف أقلام القدر لما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى، ورأى جبريل بصورته الملكية وله 600 جناح، وفرض الله عليه هنالك الصلوات 50 صلاة ثم خففها إلى 5 صلوات رحمة منه ولطفا بعباده. بعدما عاش النبي هذه الرحلة المباركة عاد مرة أخرى إلى المسجد الأقصى، فركب البراق مرة أخرى وكان مربوطا على باب المسجد الأقصى، ثم عاد إلى البيت الحرام قبل انتهاء الليل. فلما أصبح رسول الله في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم وأذاهم وضراوتهم، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله له، فطفق يخبرهم عن آياته، ولم يردوا عليه شيئا إلا استهزاء به. وفي موسم الحج من السنة 11 من النبوة وجدت الدعوة بذورا صالحة، فعندما أسلم 6 نفر من الخزرج ذهبوا إلى المدينة وحملوا إليها رسالة الإسلام، وقد أثمرت جهودهم بخروج 12 رجلا من الذين أسلموا، فيهم 6 الذين كلمهم النبي في الموسم السابق، ولقد لقيهم وعقد معهم بيعة على الإيمان بالله وحده والتمسك بفضائل الأعمال والبعد عن مناكرها. هذا ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليه، ولكن الجاهلية تنكره عليه. سبحان الله العظيم، أيكره هذه العهود إلا من يحب للناس الريبة وينشر في الأرض الفساد؟
1: لقد بعث رسول الله أخانا مصعب بن عمير لأهل يثرب ليعلمهم أمر دينهم.
2: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فكلمة التوحيد هي التي بعث بها الله نبيه محمد رحمة للعالمين.
3: وماذا عن عبادة الأصنام يا مصعب؟
2: باطلة، فهي شرك بالله الواحد الأحد، فلا بد من عبادة الله وحده لا شريك له.
3: وماذا عن أخلاق الجاهلية؟
2: أما عن أخلاق الجاهلية فتمحوها كلمة لا إله إلا الله عند دخولها القلوب، وكلما زاد إيمان العبد زادت أخلاقه، وكلما نقصت ظهرت عليه آثار الجاهلية.
4: وماذا عن الصلاة؟
2: يا أهل يثرب، الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، فهيا لأعلمكم.
0: فكان هذا هو التمهيد لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وكان مصعب بن عمير هو السفير الأول بعد بيعة العقبة الأولى.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر. You're listening to the biggest hits. The biggest hits. Non-stop. 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics all day long.
2: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
3: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فيستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر. You're listening to
4: The Biggest Hits. The Biggest Hits. Non-stop. 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics all day long.
5: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
6: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب أف أم. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: الكثير مما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
1: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
6: جد والله؟ شلون؟
5: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
6: كل يوم؟
5: إيه نعم كل يوم.
6: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
7: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أريدو.
8: You are listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
9: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

ما نعرف وين بنروح وما نعرف مع مين بنكون بس منعيش وبنعرف بنكون.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
4: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: خلي موضة طايب.

0: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجانا مع شحن هلا.
1: جد والله؟ شلون؟
0: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات او دقائق مجانية. امس حصلت على 50 دقيقة مجانا.
1: كل يوم؟
0: اي نعم كل يوم.
1: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
2: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات او دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق اريدو، العرض ساري حتى 31 مايو، عيش تجربة اكثر مع اريدو.
3: صباح الحبايب وخلي مودك طيب.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب. حج

كلش انت بالنسبة لي، شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي.

0: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلنا حبايب.
1: بتآمن بالحب من أول نظرة ولا لازم شوفك تاني مرة؟ طول عمره قلبي دقات حرة، انت جيت وكسرت على الجار، انا عم بتعلق في

ولا سمح الله تكون انت ما حبيت. صعب كتير الحب من طرف واحد،

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45 تواصل معنا.

اللهم يا واسع الرحمة، يا من بذكرك تطمئن القلوب، اغسل أرواحنا بنورك واملأ أيامنا سكينة، واجعل هذه اللحظات قربا منك ورضا يملأ صدورنا. لحظة سكينة نترك فيها ضجيج الحياة جانبا، ونفتح قلوبنا لذكر الله وطمأنينة الإيمان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنتهيأ معا لهذه اللحظة المباركة. اللهم هذا نداءك قد بلغ أسماعنا، فبلغ قلوبنا حلاوة القرب منك، واكتب لنا في هذه الصلاة نورا وفي أيامنا بركة، واجعلنا من عبادك المطمئنين.

0: الإسلام تعيشه أرواح المؤمنين تقرباً إلى الله تعالى وشوقاً لبيته ومشاعره ومقدساته. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فريضة على كل مسلم مكلف مستطيع يؤديها مرة واحدة في العمر. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أركان الحج أربعة: أولاً نية الإحرام، ثانياً الوقوف بعرفة، ثالثاً طواف الزيارة، رابعاً السعي بين الصفا والمروة. واجبات الحج سبعة: أولاً الإحرام من الميقات، ثانياً الوقوف بعرفة إلى الليل، ثالثاً المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، رابعاً المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، خامساً رمي الجمار، سادساً الحلق أو التقصير، سابعاً طواف الوداع. مواقيت الحج: للحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية: شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة. المواقيت المكانية: وهي المواضع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام منها، وهي ميقات ذو الحليفة لأهل المدينة، ميقات الجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب ونحوهم، ميقات ذات عرق لأهل المشرق، ميقات قرن المنازل لأهل نجد، ميقات يلملم لأهل اليمن.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا عامر.
1: مرحبا بك أخي عمر، كيف حالك؟
2: أهلا بك، أنا بخير ولله الحمد.
1: الوقت مناسب للحديث؟
2: نعم مناسب.
1: شهور مباركة بإذن الله.
2: اللهم أعنا فيها على طاعتك.
1: آمين. يا عمر، لقد نويت الحج، وخطر لي أنك ربما تحج هذا العام، ويسعدني أن نحج معا.
2: الله، هذا خبر جميل، كأنك شعرت بنيتي للحج.
1: ما شاء الله. إذن ما رأيك أن تصحبني غدا لمكتب شركة رحلات الحج؟
2: اتفقنا، ألقاك غدا بإذن الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. نوينا الحج ونريد معرفة الفئات والخدمات التي تقدمونها.
3: انتظر عدة دقائق، سيوافيكما رفيقي بالتفاصيل.
1: شكرا لك.
2: كيف حالك؟ وحال أولادك؟
1: جميعنا بخير ولله الحمد. أحوالك وأخبارك؟
2: اللهم لك الحمد.
1: يا عمر، أعلم أن أنواع النسك ثلاثة، وأريد أن تذكرني بالفرق بينهم.
2: صحيح، أنواع النسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فالتمتع هو ما جمع فيه الحاج بين العمرة والحج مع فاصل بينهما بالتحلل، والتحلل يكون بحلق شعر الرأس أو تقصيره.
1: يعني أن يقوم بأداء العمرة ثم يتحلل ثم ينوي الحج ويلبس لبس الإحرام مرة أخرى ويؤدي مناسك الحج؟
2: نعم، والقران أن يجمع الحاج بين العمرة والحج من غير تحلل بينهما، والإفراد هو أن يحرم بالحج فقط، والمتمتع والقارن يجب عليهما هدي إن لم يكونا من حاضر المسجد الحرام، وأما المفرد فلا هدي عليه.
1: ماذا تقصد بحاضر المسجد الحرام؟ وما الهدي؟
2: حاضر المسجد الحرام هم من داخل حد الحرم، فالمتمتع والقارن من داخل مكة لا هدي عليهما، والهدي هو ما يذبح في الحج من الأنعام فيوزع على فقراء الحرم. اتضحت لك الأنواع يا عامر؟
1: نعم واضح. ونحن أي نوع سننوي؟
2: التمتع بإذن الله.
1: اللهم اجعله حجا مبرورا.
2: آمين.
0: مستحبات الإحرام.
2: قبل الإحرام يستحب لنا أن نفعل الآتي: الاغتسال، طهارة البدن بحلق شعر الإبط والعانة، ثم قص الأظافر، ثم التطيب.
1: أضع الطيب على جسدي وعلى ملابس الإحرام؟
2: لا، بل تضعه على بدنك ورأسك فقط، ويكون هذا قبل أن تلبس ملابس الإحرام. ثم يلبس الرجل لباس الإحرام، والمرأة ترتدي ملابس ليس فيها زينة أو لفت للأنظار. إذا نوينا الإحرام فهناك محظورات يحرم علينا القيام بها.
0: محظورات الإحرام: أولاً، إزالة شيء من شعر الرأس أو البدن. ثانياً، تقليم الأظافر. ثالثاً، تطيب البدن واللباس. رابعاً، لبس المخيط للرجال. خامساً، تغطية الرأس للرجال. سادساً، الجماع أو المباشرة بشهوة. سابعاً، التعرض للصيد البري بالقتل أو التنفير. ثامناً، لبس القفازين والنقاب للنساء. تاسعاً، عقد النكاح أو الخطبة. ما يفعله الحاج المسافر براً عند وصوله للميقات: يغتسل ويتطهر ويتطيب إن لم يكن قد صنع ذلك في منزله.
2: الآن ننوي الدخول في الحج ونقول: لبيك اللهم حجا وعمرة. فإن خفنا أن يحبسنا حابس نقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
1: إذا كان المعتمر مسافرا جوا أو بحرا، ماذا يصنع حتى يحرم؟
2: يجب عليه أن ينوي الإحرام عند الميقات ولا يحل له تجاوزه. والآن نتوجه إلى مكة ونلبي طوال الرحلة، وصيغتها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا عامر، يسن لنا الدخول بالقدم اليمنى ونقول: اللهم صل على رسول الله. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: لقد أحرمنا بالحج والعمرة؟
2: نعم، لأننا متمتعين، لذا سنقوم بالعمرة أولاً ثم نتحلل ونعاود الدخول في النسك. هيا دعنا نقوم بالاطباع.
1: ما هو الاطباع؟
2: هو إظهار المنكب الأيمن وتغطية الأيسر. الآن سنطوف بالكعبة 7 أشواط. نبتدئ الطواف من الحجر الأسود وننتهي به في كل شوط.
1: هل يجب علينا استلام الحجر الأسود؟
2: إن تيسر لنا استلمناه، وإلا فتكفينا الإشارة مع قول: الله أكبر،
4: الله أكبر،
5: الله أكبر، الله أكبر.
2: هيا أسرع يا عامر في المشي. ويسمى هذا الرمل كما جاء في السنة، ويكون في الأشواط 3 الأولى.
0: يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. وإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه إن تيسر، ويقول: بسم الله والله أكبر دون تقبيل، وإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر.
2: يسن أن نقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الآن نتوجه لنصلي ركعتين خلف المقام ونعيد الرداء كما كان، ولا بأس أن نصليها في أي مكان في الحرم.
0: يسن أن يقرأ المصلي في الركعة الأولى بسورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون. وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد.
4: هيا بنا إلى المسعى،
2: دعنا نشرب من ماء زمزم، فمستحب أن نشرب في طريقنا للسعي.
0: السعي بين الصفا والمروة. يسعى المعتمر بين الصفا والمروة 7 أشواط، وإذا اقترب المعتمر من الصفا يقول: أبدأ بما بدأ الله به. ويسن له أن يقرأ قوله تعالى:
6: إن الصفا والمروة من شعائر الله.
0: ثم يصعد الصفا إن أمكن ويتوجه إلى القبلة ويرفع يديه ويحمد الله تعالى ويكبره، ثم يقول:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
0: ويكررها 3 ويدعو بينهما بما شاء، ويفعل عند المروة كما فعل عند الصفا دون تلاوة الآية. يبدأ المعتمر سعيه من الصفا وينتهي في المروة، فالذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر، وهكذا إلى أن ينتهي الشوط 7 في المروة. وفي السعي يذكر الله تعالى ويدعوه بما شاء.
2: هنا يسن للرجال الهرولة بين العلمين الأخضرين دون النساء. اللهم لك الحمد على إتمام الطواف والسعي. الآن نتحلل بحلق شعر الرأس أو التقصير،
0: ويكون لكامل شعر رأس الرجل، والمرأة تقص من شعرها قدر أنملة، مقدار رأس الإصبع من جميع الشعر.
2: بعد الحلق نكون قد أنهينا العمرة ولله الحمد.
4: اللهم لك الحمد.
7: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
2: ما شاء الله، ما أخشع قراءة الإمام هذه الليلة.
4: اللهم بارك. سبحان الله، عندما تسمع القراءة وأنت تصلي في الحرم يخالطك شعور إيماني عظيم.
2: صحيح، وتشعر أيضا أن صوت الإمام يختلف عن صوته في التلفاز.
4: إي والله. يا عمر، متى نلبس الإحرام لبدء عمل مناسك الحج؟
2: يوم 8 بإذن الله.
0: اليوم 8 من ذي الحجة.
2: هيا بنا يا عامر إلى منى، وهي المشعر الذي سنقضي به يوم 8 ويوم الأضحى وأيام التشريق، ومكانها شرق مكة.
4: إذن سنقضي بها أغلب أيام الحج؟
2: نعم صحيح، واليوم هو اليوم 8 ويسمى بيوم التروية. والسنة أن ننطلق إلى منى بعد شروق الشمس، وأن نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً بدون جمع.
4: نصلي الظهر والعصر قصراً 2، كل صلاة في وقتها بدون جمع؟
2: نعم، نصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها ركعتين قصرا بدون جمع.

0: هل تشعر بالتعب يا عامر؟
1: لا والحمد لله. ما رأيك أن نتناول وجبة العشاء؟
0: جيد، هيا بنا.
1: هل نبيت الليلة بمنى؟
0: نعم، يسن لنا المبيت بها حتى طلوع الفجر.
2: اليوم التاسع من ذي الحجة. بعد طلوع شمس يوم التاسع يسير الحاج إلى عرفات، وبين منى وعرفات يوجد خط فاصل يوضح حدود منى وحدود عرفات. فإذا وصل لعرفة فإنه يصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين في وقت واحد جمعا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أتدري يا عمر، الوقوف بعرفة ومعايشتها تختلف كثيراً عما تخيلته. مشاعر عظمة وهيبة وحب وإجلال لله تعالى تجتاحني.
0: أي والله، مشهد الحجيج مشهد مهيب، آمال وأحلام وأمنيات ودعوات صاعدة للسماء. اليوم من أعظم الأيام، دعنا ندعو بقلوب صادقة حتى غروب الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم مغفرتك ورضاك وعفوك.
0: آمين آمين.
1: لقد غربت الشمس يا عمر، إلى أين سنذهب الآن؟
0: ندفع إلى مزدلفة، وهي مكان بين منى وعرفات. إذا وصلنا إليها صلينا المغرب والعشاء جمعا وقصرا.
1: على بركة الله، اللهم أعن ويسر. بعد مزدلفة ماذا نفعل؟
0: نذهب لمنى لرمي جمرة العقبة.
1: إذن من أين نجمع الحصى؟
0: يجوز لنا التقاطها من أي مكان، ويكون حجمها ما بين حبة الحمص والبندق.
1: يا الله، هل تشعر بهذا الإرهاق والتعب مثلي؟
0: بالطبع، لكنها والله أسعد لحظات تعب تمر بنا، سنجد ثمرتها عند الله.
1: اللهم آمين.
0: يا عامر، سنبيت هنا الليلة، وبعد صلاة الصبح نجلس لذكر الله حتى يظهر الضوء قليلا، ثم نتوجه لمنى.
3: الله أكبر.
2: اليوم العاشر من ذي الحجة. ثم يدفع الحاج قبل طلوع الشمس ملبيا، فيأتي منى فيقصد الجمرة الكبرى فيستقبلها، ويسن أن يجعل مكة عن شماله ومنى عن يمينه، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، ثم ينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة. فمن قدم شيئا من هذه الأعمال أو أخر فلا حرج.
1: انتهينا، أليس كذلك؟
0: بلى، اللهم لك الحمد. الآن نتحلل.
1: يا عمر، متى ننحر الهدي؟
0: اليوم، ونستطيع أن نوكل أحداً بالنحر. ومتى تيسر لنا ذهبنا فطفنا طواف الإفاضة، ويجوز لنا جمعه مع طواف الوداع.
1: هل سنبيت بمنى؟
0: نعم، نبيت ليلة الحادي عشر.
2: اليوم الحادي عشر. في اليوم الحادي عشر يذهب الحاج لرمي الجمار، فيبدأ برمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى وينتهي بالكبرى. وبعد رمي كل جمرة يقف ناحية القبلة داعيا ربه، والسنة أن يقف للدعاء يمينا بعد الجمرة الصغرى ويسارا بعد رمي الجمرة الوسطى ثم يمينا بعد رمي الجمرة الكبرى. اليوم الثاني عشر، يفعل فيه الحاج ما فعله في اليوم الحادي عشر، وهو رمي الجمار. ويخرج المتعجل من منى قبل الغروب، ويبيت بمنى من أراد التأخر. اليوم الثالث عشر،
3: اليوم يا عامر هو يومنا الأخير في منى، نفعل ما فعلناه في اليوم الثاني عشر وهو رمي الجمار، ولا بد أن نخرج من منى قبل غروب الشمس.
1: الحمد لله، انتهينا من رمي الجمرات، ماذا بعد؟
3: سنذهب إلى الحرم فنطوف طواف الوداع، وإذا أردنا السفر فلا نخرج من مكة حتى نودع البيت بطوافه.
1: بانتهائنا من طواف الوداع نكون قد أتممنا حجنا؟
3: نعم، اللهم لك الحمد على إتمام الحج وعلى نعمك العظيمة يا عامر. لقد كانت أياما جميلة بصحبتك، فقد أعندني فيها على طاعة الله وآنستني.
1: سامحني يا عمر إن بدر مني تقصير أو غضب أو زلل.
3: لا، بل كنت نعم الرفيق، شكر الله لك.
1: آمين وإياك.
3: هيا دعنا ننطلق لمسكننا لنجهز أغراضنا للسفر.
2: نسأل الله أن يتقبل من ضيوف بيته الحرام حجهم، وأن يجعل سعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
1: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
3: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: اف ام 93.7.
1: حج مبرور، سعي مشكور، وذنب مغفور.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: حبايب FM، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45. تواصل معنا.
3: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
4: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
5: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
6: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
7: الهوى هواكم، وإحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: FM 93.7.
1: حج مبرور، سعي مشكور، وذنب مغفور.
2: لبيك اللهم.
3: مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تبدأ رحلة الحج من البيت بالعزم على الخروج إلى بلاد الحرمين، ثم يبدأ الحج بالإحرام عند حدود الميقات. وحدود الميقات نوعان: مواقيت زمنية ومكانية. فالميقات الزمني هو وقت الحج، لقوله تعالى في كتابه العزيز: الحج أشهر معلومات. وأما الميقات المكاني فهو ذات عرق للعراقيين، والجحفة لأهل الشام، وذو الحليفة لأهل المدينة، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن. فعند وصول الحجاج إلى مكة وبلوغهم البيت الحرام، يطوفوا حول الكعبة المشرفة 7 أشواط. وبعد الانتهاء من الطواف يقوم الحاج بالصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم إذا تمكن من ذلك. ويقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، بدءا من الصفا إذا كان متمتعا، أما إذا كان مفردا أو قارنا فيكتفي بالطواف. يقوم الحاج بالتحلل من ملابس الإحرام بعد حلق الشعر أو قصه إذا كان متمتعا، أما إذا كان قارنا أو مفردا فلا يتحلل. في اليوم 8 من ذي الحجة إذا كان الحاج متمتعا، فيجب عليه أن يقوم بالإحرام مرة أخرى من مكانه، وهذا الإحرام لا يكون على المفرد والقارن. ثم يبيت الحجاج في منى بما يسمى يوم التروية. بعد طلوع الفجر في يوم عرفة في 9 من ذي الحجة، يسير الحجاج من منى إلى جبل عرفة، ويقف هناك ليؤدي صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، ثم يستمر في الذكر والدعاء حتى غروب الشمس. ومن دون الوقوف بعرفة فإنه لا يصح الحج. ثم ينتقل الحجاج إلى مزدلفة، ويصلوا هناك المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيتون فيها. وفي اليوم 10 من ذي الحجة يسير الحجاج من مزدلفة إلى منى، ويكون هذا السير قبل طلوع الشمس، ويسمى هذا يوم النحر، فيقوم خلاله بعدة شعائر تتمثل في رمي جمرة العقبة الكبرى، فيقوم الحاج فيها برمي 7 حصيات و21 للجمرات الثلاث 2 و3 و4 أيام العيد لمن أراد المكوث. ثم يقوم بالذبح إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا، وللمفرد فيكون الذبح سنة. يحلق الحجاج رؤوسهم أو يقصرون شعرهم ليتحللوا من إحرامهم، ويصبح كل شيء محللا لهم فيما عدا الجماع، ويسمى هذا التحلل الأصغر. ينزل الحجاج إلى مكة ليطوفوا طواف الإفاضة، حيث يقوم بالسعي بين الصفا والمروة، وهذا لا يكون على المفرد والقارن. ثم يقوم بالتحلل الثاني من الإحرام، ويحل لهم ما كان محذورا، ويسمى هذا التحلل الأكبر. وأخيرا ينتهي الحاج بطواف الوداع، أي انتهاء أداء مناسك الحج وتوديع بيت الله الحرام. نتمنى لكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45 تواصل معنا.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
6: جد والله؟ شلون؟
5: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
6: كل يوم؟
5: إيه نعم كل يوم.
6: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
7: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
8: لحظة صفاء نراجع فيها أنفسنا ونستودع الله ما تبقى من يومنا. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنلبي النداء ونجعل من هذه اللحظة تجديداً للعهد مع الله. اللهم في هذا الوقت المبارك اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وبارك لنا فيما مضى من يومنا، وأعنا على ما تبقى منه، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام، وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لاموال نقديه، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينه وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الالكتروني الاول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
3: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
4: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلنا حبايب.
5: مامو برودكشن.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: زاود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا
1: حبايب FM، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45 تواصل معنا.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45 تواصل معنا.
1: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

الطول وشكيت الناسي قلبي لا تلومني على جرحك اصبر ويرجع لي الغالي لايام الداوي نمسح له الدمعة بيدي لبقية العمر ويرتاح بي

0: حولك، نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
1: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك. بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
3: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.

الهوى هواكم وإحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: أرخص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
5: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب. حج

0: FM 93.7.
1: حج مبرور، سعي مشكور، وذنب مغفور.
2: لبيك اللهم.
3: مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تبدأ رحلة الحج من البيت بالعزم على الخروج إلى بلاد الحرمين، ثم يبدأ الحج بالإحرام عند حدود الميقات. وحدود الميقات نوعان: مواقيت زمنية ومكانية. فالميقات الزمني هو وقت الحج، لقوله تعالى في كتابه العزيز: الحج أشهر معلومات. وأما الميقات المكاني فهو ذات عرق للعراقيين، والجحفة لأهل الشام، وذو الحليفة لأهل المدينة، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن. فعند وصول الحجاج إلى مكة وبلوغهم البيت الحرام، يطوف حول الكعبة المشرفة 7 أشواط، وبعد الانتهاء من الطواف يقوم الحاج بالصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم إذا تمكن من ذلك. ويقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، بدءا من الصفا إذا كان متمتعا، أما إذا كان مفردا أو قارنا فيكتفي بالطواف. يقوم الحاج بالتحلل من ملابس الإحرام بعد حلق الشعر أو قصه إذا كان متمتعا، أما إذا كان قارنا أو مفردا فلا يتحلل. في اليوم 8 من ذي الحجة إذا كان الحاج متمتعا فيجب عليه أن يقوم بالإحرام مرة أخرى من مكانه، وهذا الإحرام لا يكون على المفرد والقارن. ثم يبيت الحجاج في منى بما يسمى يوم التروية. بعد طلوع الفجر في يوم عرفة في 9 من ذي الحجة، يسير الحجاج من منى إلى جبل عرفة، ويقف هناك ليؤدي صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، ثم يستمر في الذكر والدعاء حتى غروب الشمس. ومن دون الوقوف بعرفة فإنه لا يصح الحج. ثم ينتقل الحجاج إلى مزدلفة، ويصلوا هناك المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيتون فيها. وفي اليوم 10 من ذي الحجة يسير الحجاج من مزدلفة إلى منى، ويكون هذا السير قبل طلوع الشمس، ويسمى هذا يوم النحر، فيقوم خلاله بعدة شعائر تتمثل في رمي جمرة العقبة الكبرى، فيقوم الحاج فيها برمي 7 حصيات و21 للجمرات الثلاث 2 و3 و4 أيام العيد لمن أراد المكوث. ثم يقوم بالذبح إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا، وللمفرد فيكون الذبح سنة. يحلق الحجاج رؤوسهم أو يقصرون شعرهم ليتحللوا من إحرامهم، ويصبح كل شيء محللا لهم فيما عدا الجماع، ويسمى هذا التحلل الأصغر. ينزل الحجاج إلى مكة ليطوفوا طواف الإفاضة، حيث يقوم بالسعي بين الصفا والمروة، وهذا لا يكون على المفرد والقارن. ثم يقوم بالتحلل الثاني من الإحرام، ويحل لهم ما كان محذورا، ويسمى هذا التحلل الأكبر. وأخيرا ينتهي الحاج بطواف الوداع، أي انتهاء أداء مناسك الحج وتوديع بيت الله الحرام. نتمنى لكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا.

ومع غروب الشمس نطوي صفحة يوم مضى ونفتح صفحة رجاء وأمل. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنقف مع هذا النداء وقفة شكر ونسلم لله ما كان وما سيكون. اللهم مع غروب هذا اليوم اغفر لنا ما مضى وتقبل منا القليل، واجعل بيوتنا نورا وقلوبنا عامرة بذكرك وأيامنا مطمئنة برحمتك.

نداء المغرب قد بلغنا، فاجعلنا من أهل الإجابة، واكتب لنا في هذه الصلاة سكينة، وفي ليلنا سترا وأمانا، واجعل ختام يومنا رضا منك وقبولا.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب FM، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45 تواصل معنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
5: جد والله؟ شلون؟
4: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
5: كل يوم؟
4: إيه نعم كل يوم.
5: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
6: مفاجأتك اليومية بانتظارك. اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أريدو. العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أريدو.
2: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: الكثير مما تراه حولك نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
3: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45. تواصل معنا.
4: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
5: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
6: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
7: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
8: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
9: حبايب FM، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

ومع سكون الليل وهدوء الكون نسلم لله أثقال يوم طويل ونلجأ إليه بقلوب أكثر صفاء. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنستجب لنداء الطمأنينة ولنجعل هذه الصلاة ختاما يرضي الله ويريح القلوب. اللهم مع دخول هذا الليل طهر قلوبنا من التعب، واغسل أرواحنا من القلق، واجعل لنا في ذكرك أنسا، وفي طاعتك راحة، وفي قربك أمانا لا يزول.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5 10 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45 تواصل معنا.
1: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: حبايب FM، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، ومقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك. بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5 10 15 و20 ريالا قطريا. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
6: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب. حج

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، ومقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45. تواصل معنا.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: حبايب FM، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا نطرب. حبايب اف ام 93.7 اف ام.

شفني يحاربني والدمع خوان، عقلي يحدثني بما سيأتي في المنام، وقلبي يرجو ما ليس له عليه.

أتت القلق على ذلك لا ألام. فالحال يقتضي فيني أن لا أنام. ضاقت بي السبل

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

يون القلب يرتعش منك ملهوف تزور طواري وسامر الهوجاس غدا الجسم ناحل يا شوق متلوف من الحور اللي جمع حور قرناس يا شوق ليت الليالي على العاشق تروف وترحم حزينا ثوب العزى لباس عيني غير روضكم يا فاتني ما تشوف صابني من روضكم يا زين اسناس يا شوق فني بالشعر يا شوق موصوف صدق إذا قلت أنك تفتن الناس أنت شعر أنت لحن بالروح معزوف وأنت الغلا بالروح

أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا نطرب. حبايب اف ام 93.7 اف ام.

ها هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

تعبت من كثر ما أطلب حب واهتمام، بس قلتها لك مرة أقولها لك ألف مرة، إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع.

هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
1: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.